قدسنا أوين هرت حتى نذيب بس نقبل جان تاش شديدة مو أنا وين دار طرد دان نرجع شاش كان يرجع شاش الوين نرجع شين كاور يجينا ونبدأ دنا الحورية نكان نسنا نرجع شنا غزوات